صار هتقول لي كجيم الخرابي من حفصه الاغلب جابابي تقر حفصه الشمال جابري تقر تروجك الرام وسانك جيبو قاسه قدني اجي حرامي بين القبيلة تاخمي زنقان وبردنا دامنا كجيت قولوا له صار هم الخرابو وزير ابرام وسانك اما تجبو قاسه قدني اجي حرامي بين القبيلة تاخمي زنقان وبرا ولا ترسام نجمه ترسي تيس بحر النافافان هو قريخوا تبي بوك احمد هبال او او او او او دوستامنا ده زليلي زليلي زليلي

ثقبات هذا الست اللي هو اللي مطريهم شيخنا والباشا. قال لنا كابتن بيكم مناسبة ثقبات الست هذا وتكلموا في وقت واحد، والناس في أصبعهم اللي هذا العشرة اشتغلوا فيه.

وجين جلور جيون جيناي قم بي بي بي بي بي بي قم بي بي بي بي بي بي قم بي بي بي بي بي بي بي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي